داغ سنجي شعري فيل ملوريك سلطات ميريم بيف كيلو عشق سنغ ابجن اغسوم يانا ميتز نيبكي كتو جيبجي تن شوزرگو يانا افب ميغا هرز جادن جيك تن شوزر جيك تن اجي آقاشواني ليني شوين جيك تن نيمي جوزود جونجي سنغ بيتشارو غازتا جوزود جيك توقبا لداغ سلوريك سلطاتن انا غسقون لا تسرين دوجي سلکاني اي لوفو سلطات

تاغسنج جرانغي تيرينغ دوجي سالكاني لوجيك سانتات لاداخ سلوغ نا ديگري منا كستا كونزس دولما تانغ توباني سالكاني لوريك سانتس لفلين